ده مني مش ندمان، بلاش نحكي عالماضي، الماضي هذا كله جراح، كل الحكي عالفاضي، مستقبل ربي ولادي مناح، خلي الولد يضل مبسوط، خلي الولد يضل مرتاح، تونس مو بدون خطوط، لانه تعلم من ابوه يكره كل الناس.

من الآخر فروح تشمس روح يا انزل البحر روح كلم حد روح اتمشى عشان خلاص ما فيش أي حاجة بقى ليها لازمة ما فيش أمل.